بصيرا لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب الذي خضعت بعظمته الرقاب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى خير أمتي بأفضل الكتاب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجاب. فيا أيها الأحباب إني أوصيكم بتقوى الله وهاب.

المسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا أنه هو الحكيم العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين.

الحمد لله حمدا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لم يزل على كل شيء وكيلا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث.

حاضرون. اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكة مسبحة بكرسيه.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم

0: والبر والسيوف المختلفة والسدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدان المسلمين عامة. إنك على كل شيء كبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.